0: راكب الظلم قلبي براوي حزنه ينفرد زي جاري سبل وقلبك الهرب فجيت متمكس ورعبي غضب اجمد رابر فيك يا بلد
1: زوط قلبي شبك عن كبوت انا ما بموت لما نموت انا ما بتاكل لنا حوت
0: زوط قلبي شبك عن كبوت ما بتاكل لنا حوت ما بموت لما نموت
1: بعمل الحاجة ما بندم في جبر دولة وفي يوكا